واحدة من دوك اللي تنستمت الجنة المطول الجنة تصايف You Girl و Moving to the Sun for 837 Bay سف الوضو بونجو كيف احنا all right يو ينا كلنا مت اللي البرق يوات من دوك ليلي اللي لرقات كميني وكل تان تكتر كم طرقوت يجفيري دا الوضو مني ما نفش لقاتني يا يجفيري عندي ناس بحاليسة ورقات ناس بلس بعد ديسا سيغات عشر سيغات سوا ومبقنا تنور قطها مسيغات ان قمه هيار ما نستاش naqbad kabtu jiġifieri qed niġi naqraf tiegħi bil-mod il-mod diġà wasalt għat-tieni kafe tal-ġurnata, però ej jena jgħidu li ma tantx jaħdem sa issa. Però importanti kif inti nispera li qed ikollok ġurnata tajba wkoll ħalli ngawdu l-weekend isħana tinħas dik innaqra żgħira qarem li kellna l-kobrament ta' din il-ġimgħa sew jiena qed imbagħad bil-fwawar illum però s-ħana li qed inħoss hija tal-biża ovvjament għandna nistennew l-istess ħaġa għal matul il-weekend kollu. Jake Honeck is on the company as a sea bonjour.

Taylor Swift, I knew it, I knew you فوق بيو. يا كنت فور سياد باتي من شي إديات تشتستا تعمل ما طول الويكند بلا انفكري كم هفنا فيلم زي السات مورتارا جوا ليدن سرماس فوستوم موانا عندكو كل الفيلم جديد توي ستوري 5 Obsession Jackass Best and Last هفنا وهفنا فيلم زوا بارت من اكتو ستات مور جست فاتشاتا وام اكس بي اركيد وان كالباولينج لدسا دبروفا لخردر بس خابي فاعوني فيها.